0: تجسن تيزلو صريغ تيزلو ستلو صريغ إلو كيف عشان مشور يوهوهو رو تنكزيك ات فانتاستيكوش إلو أدو تيليا كوج.
1: Hey, what's up, it's David Guerin, you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Otro ملت One Republic أسان تسيمة Adam 108 إن كوكي فاديو كش كيف أدوك ميني كنك ات سوبر يو صورة كوزاشت إتا راديو ويدين.